نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يقول تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والقوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أما بعد أبيتي وباتوليزا ونونج أبتي كوميدي كوميوغا تشنانا منانا كوموزي مكاغا فما بوسوغا أو رويو بروغرام جيتو ديمبو ديونو إتوا بروغرام داوا. Program dawe eno eyo kumpi newala nomugonge Muhammad Kivumbi muzukuru wa Kisolo. Mukirize twale okusasira kwange eri abalwadde bonna gye muli. Sawallu wekitiibwa abaddiza obulamu obulungi era mu bufumbofe bumu twale okusasira kwange eri abantu abafiiriddwako abantu baabwe. Mumbera yonna tubagamba nti twava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda. Tubasabira okumalako obulungi n'emikolo gyammwe abagenda okutambula engendo empanvu, nammwe tubasabira Katonda abakomye obulungi mu maka gammwe. Mu bufo obwo bwennyini baganda baffe bali mu makomera nga mutwala omutawaana okubeera nga mutuwuliriza mu mbeera zammwe, nammwe tusaba Katonda ayingire mu nsonga zammwe. Eno pulogulaamu bagiyita eri wakati w'omuntu ne Katonda we. Byonna biyinza obutasoboka mu nsi naye bw'onoobeera nga weerwanyeeko oyinza okuwangula ebinajja ate nga bye bisinga okubeera nga bye binene. Ebbanga lyonna omwoyo gwo gubanje guwalule ng'oguzza ku ebyo Katonda we yakutonda mu nsi by'ayagala, era nkuwa essuubi n'obweyamu tibugenda kukeera ku makya ng'olimbaddu yagamba tabaraka wa taala n'agamba nti warasawo fayooteeka rabbuka fatarudha. Abange kyaddaaki, Allah tabaraka wa taala agenda kuwa oluwa fatarudha era ogenda kubeera mbasiimu.